أنا فاميليا مش منادوك إن أنا نخطوبنا يون ما نكون نتكادوك يون ما نغرب يون ما بغلط نغانا ديشتابوك ناي ماتاي سيتون نغا خطوبن دون قلبيان قادف نيا